0: إحنا نستمر عند ربي أرض الكبر والأيام
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day.